خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: الله أكبر ستر الذات، الله أبصر ستر الذات، ولا يحيط به علما. إذا ممكن أن يكون لك أن تول من أشياء الدين.
0: لا إله إلا الله، ذلكم الله، بتولدي الله ربكم رب كليان، تبارك الله رب العالمين. وكان

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: أدي الصلاة كما أمر الله بأوقاتها في المساجد مع إخوانك في بيوت الله.
2: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اهدنا الصراط المستقيم
1: اهدنا الصراط المستقيم
0: صراط الذين أنعمت عليهم

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.